بارك باغا توش نات كابيتي تشاش اللي خانا برفان ماتش سان توشات برضا فانا رماسك كما كيكون ويتخبراك تكبي خوي ماسك ورمس لفاسك موبيا بتسيك انو غي بيسك ما فتعاد وجمو تسوك انك برانيت سلنا ما موتر سخت سانسي بار ما تساش سليف ما تاندر صوت الدرك.

خدوش نت كبيتي تشوش اللي خانا برفم تشوش هندوش نت برضا فانا رماسك اما كوي كانو يتخبرك تكبي خوي ماسك ورمس اللي فاسك مو بيا بتسي كانو غي بيس اخما فتعادو تشمو تسوك كانو يكبرن يتسلنا ما مو ترسخت سانسي برمت سوش سليف مت اندر صوت الدرك تبو

بارك باغا توش ناد كابيتي تشاش اللي خانا نطرف ما تشاس هانتوشات برضا فانا رماسك كما كيكم ويتخبرك تكبي خوي ماسك ورمس لفاسك موبيا بتسيك انو غيبي سخ ما فتعاد وجمو تسوك انك برانيت سلنا ما موتر سخت سانسي بار ما تساش سليف ما تاندر صوت الدرك تبص